أشهد أن محمدا رسول الله، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل كما ذكر المحققون من العلماء، قال قل إمامي معذور بتركه للحديث، وأنا معذور بتركي لقول إمامي، لأني أنا أشهد أن محمدا رسول الله، ولا أقول أن الشافعي أو أبو حنيفة أو أن الأبا حنيفة أو مالكا أو أحمد رسول الله. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو ما معنى محمد رسول الله؟ أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أنت في أعمالك كلها، فيما تتلقى من عقلك وقلبك الأحكام، أنت أديت الأمانة، إن عرض الأمانة. وفي أفعالك كذلك أديت الأمانة. ومن حق الأمانة تشمل جميع أنواع التكليفات والعبادات التي كلف الله عز وجل الناس بها، هذه الأمانة. فإن فعلت هذه الأشياء وتلقيتها بشرطين: الشرط الأول تمام المحبة، والشرط الثاني تمام الذل. فإن تلقيت هذه الأمانة مع تمام الرضا والمحبة ومع تمام الذل، فهذه هي العبادة. هذه العبادة، العبادة العرب تقول عبدت الطريق، أي ذللته، سويته وأصلحته وذللته للمشي عليه. ما أسعد ذاك الإنسان الذي حمل نفسه فذلل قلبه وجوارحه للاستجابة لأمر الله. هذه العبادة، العبادة تمام الحب مع تمام الذل. هذا لا يكون لرسول الله، هذا يكون لله فقط. النبي يتبع وبمحبة ويحب، لكن الذل خاص بالله. النبي صلى الله عليه وسلم تقبل أوامره وتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لكن أنت الذل، الذل لا يكون إلا لله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجعلتني لله ندا، مجرد المشيئة، ما شاء الله أخرجتني عن كوني بشرا، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم ما شاء رسول الله. أن تقرن بالمشيئة الرسول مع الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم ندا وشركا لله سبحانه. فالعبادة لله والاستجابة لرسول الله، وعلى هذا يدور معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن العبادات العبادات التي تخص القلب، أن يكون حبك لله، وأن يكون كل ما تحب فرعا من حب الله، وحينئذ أن تجمع نفسك على طاعة ربك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. أوزعني أي أجمعني، أتكون شخص واحد، ليس كذاك الشخص الذي فيه شركاء متشاكسون. تستسلم في القلب والقالب، في الظاهر والباطن، تسلم أمرك لربك وتستسلم لما شرع الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قوله وحي من عند الله، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحق والحقيقة.

0: فرع عن حبنا لله. وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي خلق محمدا، وهو الذي رباه، وهو الذي أدبه. فالله جل في علا سمى نبيه في القرآن محمد وأحمد، ومعنى محمد أي مجمع الخصال الحميدة، ومعنى أحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. فاستسلامنا لرسول الله وطاعة لله وعبادة له، والسنة وحي من الله، كما قال هشام بن حسان التابعي الشامي، قال: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، والذكر المذكور في القرآن هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، معنى الذكر القرآن والسنة. فالله جل في علا خلق للسنة رجالا ورباهم، وهيأ لهم القوة في الدفاع والذب عن دين الله عز وجل. لذا كثير من العلماء قالوا عن محدثين، قال: هم فرسان الإسلام، والذي يذب عن الإسلام. والطائفة المنصورة التي ستبقى إلى قيام الساعة كما قال البخاري وشيخه وغيرهم: وأما مجمل الملائكة هم خير من مجمل البشر. ذكرتهم في ملأ، أي الملائكة هم بالجملة خير منهم. لماذا أصبحوا بالجملة؟ المفاضلة الجملية الملائكة أفضل. لماذا؟ لوجود المعصية والغفلة عند الإنسان. لوجود في بني الإنسان المعصية والغفلة، كانت الملائكة أفضل منهم. فإذا معنى العبادة كمال الحب وكمال الذل، والعبادة هي اسم جامع لما يحب الله تعالى ويرضى من الأقوال والأعمال. ومن أجل الأعمال أعمال القلوب، ومن أعمال القلوب المحبة، كما قلت لكم في أثر ابن مسعود: لو أن أحدكم عبد الله بين الركن والمقام 40 سنة ما حشر إلا مع من أحب. ولذا من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن تعطي لله وأن تمنع لله، كما ثبت في سنن أبي داود. فالمحبة يجب على المسلم أن يعقد قلبه على المحبة، يحب من أحب الله. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. كلمة البراءة من الكافرين باقية في عقب إبراهيم. تعرفون من هم عقب إبراهيم؟ أنا وأنت، نحن عقب إبراهيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. والذي نفسي بيده، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، ما سمع بي أحد من اليهود أو النصارى ولم يؤمن بي أني رسول من عند الله وأني خاتم الرسل وأن الكتب التي بين أيديهم محرفة، وأن هذا التحريف وصل للجذور والأصول، وأنهم معبودون مع الله عيسى عليه السلام مثلا، قال فالجنة عليه حرام. فالواجب على المؤمن توحيد، والتوحيد حق، وحق التوحيد هو من أداء الأمانة، بل هو على رأس الأمانة. الأرض والسماوات والجبال أشفقنا منها، حملها الإنسان، فلابد الإنسان كيف يؤدي هذه الأمانة؟ لابد له من أن يزكي نفسه، ومن أن يتعلم. والتزكية والعلم نابعان من التوحيد، من كلمة لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله لها حقوق، ومن حقوق هذه الكلمة هو حمل الأمانة. اعلم، علمني الله وإياه، أن كل واجب هو من الأمانة الداخلة في قوله إن عرضنا الأمانة. لو قرأت كتب التفسير، كتب السلف، كلام السلف في تفسير الأمانة، لذكروا ولوجدت شيئا يقولون الأمانة غسل الجنابة ليس حصرا. أم يقولون الأمانة غسل الجنابة أن كنت جنبا أن تغتسل؟ ليس هذا فقط معنى الأمانة، يعني معنى الأمانة من أعلى الأشياء إلى غسل الجنابة. الكلمة تقولها من الأمانة، السمع أن تسمع شيئا مباحا من الأمانة، وألا تتعدى حق الله في سمعك. إن عرض الأمانة الشريعة بتكاليفها، ومن أهم تكاليف الشريعة أن تقوم بالدين، وأن يكون الدين ظاهرا في حياتك وفي أسرتك وعند من تعرف ومن يعرفك، في عملك أن تقيم الدين.
1: Syekh melanjutkan penjelasan tentang inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung, sementara semuanya menolak. Pemberian amanah ini bukan pemberian taklif, kata Syekh, tetapi tasyrif, yaitu pemuliaan. Tetapi pada akhirnya mereka itu takut. Akhirnya yang mau membawa amanah tersebut, mau memikul amanah tersebut adalah manusia, dan pada akhirnya Allah memberikan gelar sangat zalim dan sangat bodoh menggunakan teks mubalaghah, yaitu berlebihan. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyanyikan amanah akan sampai pada tingkatan zalim yang sangat dan bodoh yang sangat. Kebodohan, kezaliman itu hanya bisa diangkat, dihilangkan dengan masuk Islam, dengan belajar, dan dengan memahami La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah akan menghilangkan kezaliman. Muhammadur Rasulullah akan menghilangkan kebodohan. Manusia dengan kezalimannya, dengan kebodohannya, hanya akan hilang dengan belajar. Tauhid lawan tauhid lawannya adalah kezaliman, dan sejajarnya adalah keadilan. Maka orang yang telah memperbaiki tauhid la ilaha illallah, maka dia akan menghilangkan kezaliman. Dan dia kalau mewujudkan Muhammad Rasulullah, maka dia akan menghilangkan kebodohan. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia telah menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Dan siapa yang sekarang ini bersyahadah Muhammad Rasulullah, tidak ada orang yang paling berhak diikuti kecuali Rasulullah, maka akan hilang kebodohannya. Dengan belajar apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, apa yang sekarang ini syariat diajarkan oleh Rasulullah, maka akan hilang kebodohan. Maka untuk menghilangkan gelar kezaliman dan kebodohan hanya dengan tauhid, dan mewujudkan makna tauhid di dalam dirinya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau kita sekarang ini perhatikan, Banyak di antara manusia ini yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah pohon, dan ada yang menyembah berbagai macam hal yang mendatangkan kekufuran, dan semuanya itu adalah menimbulkan kekufuran dan kesyirikan. Dengan demikian, seorang hamba yang memahami makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka dia telah mewujudkan apa yang disebut dengan ubudiyah yang nyata, seorang hamba yang sempurna. Syekh menegaskan, pernah sampai seorang yang sekarang ini telah mewujudkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terutama, maka di situ dia akan teruji. Bila suatu saat sampai kepadanya ucapan imam madhab mereka, imam panutan mereka, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i, yang kemudian bertentangan dengan sunnah Rasulullah, dengan putusan Rasulullah SAW, maka dari konsekuensi Muhammadur Rasulullah, saya dengan sukarela, ikhlas, tulus meninggalkan ucapan imam, ucapan manusia, ucapan guru, ucapan orang-orang yang menjadi panutan kita. Dari konsekuensi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya dengan sukarela meninggalkan ucapan siapa saja, imam siapa saja yang bertentangan dengan putusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan satu penunaian amanah yang paling tertinggi. Tidak ada sesuatu hak amanah yang paling tertinggi melainkan menunaikan seluruh beban-beban syariat, yaitu mengamalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, dan menegakkan ibadah. Dan ibadah itu berdiri di atas dua perkara, yaitu sempurnanya kecintaan kita dan sempurnanya kehinaan, optimalnya kehinaan kita di dalam menunaikan cinta tersebut. Maka bila seseorang telah mengumpulkan cinta dan kehinaan, menghinakan diri untuk ibadah kepada Allah, maka orang tersebut telah mewujudkan ibadah secara nyata. Dan makna abid tidak lain adalah seperti yang dikatakan di dalam bahasa Arab, jalan telah ditakbid, maksudnya ditundukkan, ditaklukkan, diperbaiki, dan juga telah dicocokkan dengan kebutuhan manusia. Dan ini tidak memberikan satu poin kepada kita melainkan betapa sulitnya seorang di dalam mewujudkan ubudiyah ini. Ubudiyah menuntut kita untuk mengabulkan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus kita tinggalkan. Maka kalau tidak, maka seorang belum mewujudkan la ilaha illallah. Belum mewujudkan apa saja yang telah menjadi konsekuensi la ilaha illallah. Dari situ menunjukkan bahwa cinta yang hakiki hanya cinta kepada Allah. Cinta yang lainnya hanya mewujudkan konsekuensi cinta kita kepada Allah. Nabi Muhammad dicintai karena cinta kita kepada Allah. Dari situ ikhwas sekalian, kita tidak boleh mencintai apapun kecuali hanya ingin mewujudkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling bisa menyempurnakan kecintaan dan kehinaan sehingga wujud daripada ibadah itu nyata hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah ikhwah sekalian, mensejajarkan Rasulullah di dalam cinta ini tidak boleh. Betul, Rasulullah SAW ditaati, tapi kita tidak boleh cintai sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cinta kita kepada Rasulullah di dalam rangka mewujudkan konsekuensi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, apa-apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan kamu kehendaki ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan keras, apakah engkau telah menjadikan aku sebagai tandingan-tandingan bersama Allah? Maka katakanlah, semua ini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak Rasulullah. Dengan demikian, makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memberikan konsekuensi untuk mewujudkan ibadah secara baik, secara sempurna. Dan ibadah itu tidak lain adalah cinta karena Allah Dan seluruh apa saja yang kita cintai selain Allah, itu hanya di dalam rangka mewujudkan cinta kita kepada Allah. Sebagai konsekuensi cinta kita kepada Allah. Dan cabang-cabang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah pada saat itu kita itu bersyukur akan pemberian Allah, akan nikmat Allah. Dan seluruh nikmat-nikmat itu kita kaitkan dengan nikmat Allah. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Coba. Allah mengkaitkan antara nikmat yang telah diberikan kepada kita, kepada orang tua kita, itu sejatinya adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah konsekuensi kita di dalam menunaikan amanah adalah patuh tunduk terhadap syariat Allah dan menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah amanah tertinggi dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditegaskan lagi, kita mencintai Rasulullah pada hakikatnya adalah cabang dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang ini sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah, dididik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, semuanya sejatinya adalah di dalam rangka untuk mewujudkan ibadah tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari situ diberi nama Muhammad. Kenapa? Karena beliau telah mengumpulkan seluruh perkara-perkara yang terpuji, dan juga diberi nama Ahmad karena beliau sudah sampai pada hal-hal yang terpuji tersebut secara sempurna. Dari situlah Jibril alaihissalam menurunkan kepada kita, kepada Rasulullah, membawa Al-Quran dan juga menurunkan kepadanya As-Sunnah di dalam rangka untuk mewujudkan itu semuanya. Maka dikumpulkan dihimpun, itu disebut dengan zikra peringatan. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya kami yang menurunkan zikr dan kami yang menjaganya, masuk ke dalamnya adalah penjagaan sunnah. Karena antara Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipisah pilahkan. Dengan demikian Allah menciptakan rijal, orang-orang yang membela sunnah ini sangat banyak sekali. Dari kalangan para ahli hadis, dari para ulama yang membela, meneguhkan Islam. Dan itulah yang disebut dengan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Maka para ulama ketika memaknai Ta'ifah Mansurah, tidak lain adalah Ahlul Hadis. Dan tidak bukan melainkan mereka-mereka adalah yang telah menegakkan, memilih sunnah Rasulullah SAW. Dari situlah ikhwah sekalian, makna ayat inna aradnal amanata tadi, manusia yang paling terdepan menunaikan amanah tersebut adalah para rasul, para nabi, kemudian para ulama. Dari situ ikhwah sekalian, manusia ketika tidak menunaikan amanah, maka manusia yang paling lemah. Manusia bahkan terbunuh oleh kekafiran yang dia lakukan karena dia tidak menunaikan amanah. Nah, oleh karena itu, siapa yang mencintai Allah dengan cinta yang benar, menunaikan amanah dengan benar, maka dia lebih dekat kepada malaikat. Maka siapa yang sekarang ini tidak menunaikan amanah, bahkan ingkar amanah tersebut, maka dia lebih dekat kepada syaitania. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia, khairul bariyah. Kenapa khairul bariyah? Karena menjadi orang paling baik, karena menunaikan amanah, beramal, dan mengikuti apa yang telah diteguhkan, ditegakkan oleh risalah, sehingga dia menjadi khairun nas. Ditegaskan juga oleh Allah di dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku, dan aku bersama hambaku di mana saja dia mengingatku. Siapa yang mengingatku, maka akan ingat kepadanya. Dan siapa yang mengingatku di dalam tempat terbuka, aku akan ingat dia di tempat terbuka lebih baik daripada itu. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa hakikat daripada hamba abad yang akhirnya mewujudkan ibadah tidak lain adalah kamalul hubbi wadzulli, sempurnanya cinta dan optimalnya kehinaan. Dan ibadah disimpulkan adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, zahir batin, dan itu tidak lain adalah amal-amal soleh kita. Dan di antara sekian amal yang paling dicintai, yang paling agung di sisi Allah adalah amalul qulub, yaitu amalan-amalan hati manusia. Dengan demikian, tidak ada amalan hati yang paling tertinggi kecuali cinta Allah dan cinta karena Allah tadi. Maka ditegaskan di dalam asar tadi, andaikan ada seorang yang ibadah antara rukun dan maqam selama 40 tahun, maka pada akhirnya dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintainya. Maka ditegaskan juga di dalam firman Allah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, kecuali yang telah menciptakan aku dan telah menunjuki aku. Dan itu dijadikan sebagai kalimat baqiyah fi aqibi, yang tersisa sampai kepada anak cucunya. Dan kita semua ini termasuk anak cucu, anak turunnya dari Nabi Ibrahim AS, la'allahum yarji'un. Dari situlah akhirnya di sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada seorang yang mendengarkan risalahku, baik dari Yahudi maupun Nasrani, kemudian tidak beriman terhadapnya, maka haram baginya surga. Oleh karena itu, orang yang telah mewujudkan hak-hak tauhid, maka orang yang telah menegakkan amanah, bahkan raksul amanah, puncak daripada amanah tersebut. Dan amanah itu bisa diwujudkan, bisa sekarang direalisasikan lewat tazkiyatun nafas, membersihkan diri, lewat belajar. Dan tazkiyatun nafas, ilmu itu semuanya bisa terwujud setelah kita menegakkan tauhid. Dan semua penegakan kewajiban kepada Allah, maka itu masuk di dalam penegakan amanah sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama ahli tafsir. Makanya mandi junub termasuk amanah, solat termasuk amanah, semuanya, bahkan seluruh taklifu syariah, beban-beban syariat, perintah syariat, larangan syariat di sisi Allah adalah amanah yang wajib kita tunaikan.
0: Wa min al-amanah an taquma bid-din. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين والاجتماع على إقامة الدين ولا تتفرقوا فيه. والذي يبغض اجتماع المسلمين كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإنما هم الكفار. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء. المجموعون مرحومون. الله يرحمهم. الله يجتبيهم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرق الذين أوتوا العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم من غير تزكية يفرق بغيا بينهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فينبغي لطالبة العلم أن يزكوا أنفسهم. فإن تعلم الإنسان وعمل وزكى نفسه وهذبها وما ترك لها العنان ولم يتعلم ليمارس السفهاء ولا ليشار إليه بالبنان وإنما تعلم ليعمل كسره العلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء معلما وجاء مربيا. فإقامة الدين من الأمانة. فليس الدين فقط العبادة بمعنى أن تظهر العبادة بينك وبين ربك، أن تظهر آثارها في الحياة، تظهر آثارها على أسرتك، على أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تفسير الآية، قال علموا أولادكم وربوهم. قوا أنفسكم أهليكم، قال علموا أولادكم وربوهم. علموهم الشرع وربوهم على ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع عن أسرته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم الخادم الذي يخدمك، والخادم راع ومسؤول عن أموال وليه، مسؤول عن المال الذي بين يديه، المال الخادم راعي. فمن علامات حمل الأمانة الواجبة أن تأمر أولادك بالصلاة، ويبدأ الأمر بالسبع، وأن نضربهم عليها بعشر، والضرب الضرب الخفيف اليسير وليس ضرب الشديد، ولما أن تشعره أن الصلاة أهم شيء عندك في حياتك. ولذا يتكرر الأمر، مر الأولاد يتكرر، الولد إذا ما صلى ما عليه وزر، لكن الأب إذا ما أمر موزور. لذا بالمباحث الأمر التي أغفلناها أو التي الوقت ما سمح ببحثها، أن الأمر بالشيء، هذا الأمر بالأمر أمر أم لا، والأمر بالأمر ليس دائما أمرا. فأمر الوالد بأن يأمر أولاده فليس أمرا للأولاد، وإنما هو أمر محصور في حق الآباء. مروا أولادكم بالصلاة، يجب عليك أن تشعر ابنك في ممارستك في تربيته إن أهم شيء عندك في حياتك ليس أن يتفوق وأن يدرس، وأن هذا أمر جيد، لكن الأهم من هذا كله الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهذا امتثال لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان: خير الصلاة، خير الأمور الصلاة، خير الأمر الصلاة، خير الأمر الصلاة. فهذه هي العبادة. العبادة حتى تقبل عند الله لابد لها من ركنان. أي عبادة من العبادات لا تقبل عند الله عز وجل إلا بركنين: الركن الأول الإخلاص في العبادة، والركن الثاني الاتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح السنة، أن يكون على وفق ما شرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون مخلص في عمله. قال القاضي عياض، قال الفضيل بن عياض العابد الزاهد الإمام، قال: لا يقبل الله العمل حتى يكون سلالا صوابا. قال: ما معنى صوابا؟ قال: معنى صواب أن يكون على سنة رسول الله. ثم قرأ قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل في آيات التي فيها اشتراط العمل، أن يكون العمل خالص لله وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال: ومن يسلم وجهه لله، الإخلاص، وهو محسن أي متبع السنة. ومن يسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله أي يخلص العمل لله، وهو محسن متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقال الله عز وجل: من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله، أخلص وهو محسن متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما معنى حنيف؟ إبراهيم حنيفا أي مائل عن الشرك، مخلص، مائل عن الشرك، موحد ليس بمشرك. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذا قال أهل العلم: أكبر نعمة لله على العبد شيئا، أكبر نعمة لله على العبد المؤمن في هذه الحياة شيئا، أن يرزقه حسن الفهم وأن يرزقه حسن القصد. حسن الفهم فهم الكتاب والسنة، حسن القصد نية، وهذا الذي أنعم الله عليه على من قبلنا. ولذا أن تسأل ربك في الفاتحة التي تقرأها 17 مرة في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم حسن فهم حسن قصد، غير المغضوب عليهم. الفهم موجود لكن القصد غير موجود. ولا الضالين، في عمل لكن ما في إخلاص، ما في عبادة لله، في شرك. الله قال عن الرهبان في القرآن في سورة الغاشية، وصفهم بأوصاف عجيبة، قال: وجوه يومئذ خاشعة، وجوههم خاشعة، أركانهم جوارحهم عاملة ناصبة، ومآلهم تصلى نارا حامية. فأكبر نعمة للإنسان أن يمتثل شروط العبادة، وامتثال شروط العبادة أن تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون العبادة خالصة لله، لا يكون فيها شرك مع الله، لا شرك قولي ولا شرك عملي ولا شرك خفي ولا شرك ظاهر. والشرك الخفي هو الرياء. القصد يريد بالعباد القلب، إن عمل عملا يريد بها الدنيا ولا يريد بها الآخرة، هذا هو الشرك. فهذه الأشياء الثلاثة، هذه الأمران الاثنان إذا اجتمعا مع العبادة فالعبادة تقبل، والله عز وجل سبحانه وتعالى يقبلها. ولكن هذه الأمانة لا يستطيع للإنسان أن يؤديها حتى يرفع عنه الظلم والجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للأمة برفع الظلم والجهل، ودعا أبونا إبراهيم عليه السلام بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إبراهيم دعا. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم، قال عن نفسه، قال: أنا دعوة أبينا إبراهيم. قال: أنا دعوة أبينا إبراهيم، بعث الله يعلمهم ويزكيهم. والله عز وجل امتن على الأمة بأن أرسل فيهم رسولا، وقال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انتبه، ما هو الضلال المبين؟ الضلال المبين أن يجتمع الظلم مع الجهل. فإذا زوجنا عملنا عقد زوجنا فيه بين الظلم والجهل يخرج من الظلم والجهل الضلال المبين. كان الناس قبل أن يبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فبعث الله إليهم محمدا ليزكيهم ويعلمهم. فالعلم دون تزكية مصيبة الأمة، هو سبب من أسباب الفرقة، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والبغي عدم التزكية. والخير كله في أن يجتمع في العبد علم وتزكية، تأله وتقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الخير كله. والخير كله في حق كل فرد أن يرزق حسن فهم وحسن قصد، حينئذ تكون الخيرية قائمة واضحة جلية في الأمة. ولذا جاء الوعيد، والآن المقام نحن في آخره والوقت قد أدركنا، جاء الوعيد في انفكاك العلم عن العمل. فالإنسان كلما ازداد علما ينبغي أن يزداد عملا. وقال بعض أهل العلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى وتقى فليتهم علمه. إذا زاد علمك وهداك وتقواك لربك ومولاك ما ازداد، اتهم علمك. فكلما ازددت علما الواجب عليك أن تزداد هدى وتقى. فالإنسان ظلوم مبين. ومن أبرز صفات ترك الأمانة وعدم حملها أن تكون من الفئات المذكورة عقب هذه الآية. هذه الآية آية جليلة عظيمة، فرقت الأمة وبينت من المطيع ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، من هو من أهل الرضا لله عز وجل، ومنهم ومن هم من أهل السخط والغضب. أختم، تأمل معي الآيات، أقرأها مرة أخرى ولعلك الآن تسمعها بقلب حاضر ووعي حاصل وفهم لها على وجه لا بأس فيه. وإذا الكلام عن القرآن كل آية تحتاج لبسط طويل، أتلو الآيات وتأمل بعد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تأمل معي الآية التي بعدها: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية وحمل الأمانة قسمت الناس من وجود أبينا آدم إلى قيام الساعة. الناس بالنسبة للأمانة ثلاث أصناف لا ربع لها. أصناف الناس بالنسبة للإيمان أصناف ثلاثة لا رابع لها. قال الله عز وجل في أول صنف: ليعذب، والعذاب حاصل في الدنيا والآخرة، والعذاب حاصل لطائفتين: يعذب الله المنافقين والمنافقات. المنافق الذي حمل الأمانة في الظاهر ولم يحملها في الباطن. الناس بالنسبة لحمل الأمانة منهم من حملها في الظاهر دون الباطن، ومنهم من حملها في الظاهر والباطن، ومنهم من لم يحملها لا في ظاهر ولا في باطن. فلما ذكر الله آيات الأمانة قال الأصناف الثلاثة: صنف الأول ليعذب الله المنافقين والمنافقات، حملوا الأمانة في الظاهر وفي الباطن كفروا وردوها، وهؤلاء المنافقون، وهؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم شر من الكفار. الفرقة الثانية ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الفرقة الثانية. والمشركين والمشركات ردوا الأمانة في الظاهر والباطن، ما قبلوا حملها وصرحوا بذلك لا في باطنهم ولا في ظاهرهم. الفرقة الثالثة ابتدأها الله بقوله ويتوب، وقوله ويتوب لبيان ثقة للأمانة، وأنه لا يستطيع أحد أن يؤديها حقها. كيف يستطيع أن يؤدي حقها وقد عجزت الأرض والسماوات والجبال عن حملها؟ الفرقة الثالثة حملت الأمانة في الظاهر والباطن، ولكن هي بشر يخطئ، تخونه إرادته وقد يقصر وقد يقع في المعصية. فقال الله ويتوب الله على المؤمنين وقوله ويتوب الله على المؤمنين رد على الخوارج وعلى من يكفر بالمعصية. قوله يتوب الأمانة، فالناس بالنسبة للأمانة ثلاثة أصناف لا ربع لها، فالعاصي ممن حمل الأمانة، العاصي مرتكب الكبائر ممن حمل الأمانة لكنه قصر في حملها. فالناس درجات في حمل الأمانة، ولذا جمعهم الله تعالى بقوله يتوب. حتى الذي حمل الأمانة وقام وحاول وجاهد نفسه وامتثل قول الله عز وجل والذين يجاهدون فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن حمل هذه الأمانة في الظاهر يبقى مقصر. إذا قال الله عز وجل ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، صلى أن يرحمنا وأن يغفر لنا قصورنا وأن يجبر كسرنا وأن يغفر لنا أداء الأمانة التي حملناها. فكلنا مقصرون، وهذا سر من أسرار كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس. كان يعلن أمام الناس يكثر الاستغفار. لماذا؟ الأمانة ثقيلة، الأمانة ثقيلة. ولذا لما ذكر الله المؤمنين قال ويتوب الله. فدائما المسلم في قلبه حزن، وهذا الحزن سببه الأمانة العظيمة.
1: Nikmat yang paling agung yang dimiliki seorang hamba adalah baiknya pemahaman dan baiknya iktikad, yaitu niat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulangi hal itu di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap solat, selalu berulang-ulang menjadi rukun solat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Mereka siapa orang-orang yang telah mendapatkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, tidak lain mereka orang-orang yang baik pemahamannya dan baik iktikad maksudnya. Berbeda dengan ghairil maghdubi, orang yang dimurka oleh Allah karena dia telah menyimpang, tidak baik pemahamannya, tidak baik maksudnya, iktikadnya. Waladdallin, mereka juga tersesat karena tidak baik daripada niatnya, pemahamannya, dan maksudnya. Dengan demikian, sesuatu nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang yang telah mampu mewujudkan syarat-syarat daripada ibadah tersebut, yaitu ikhlas dan juga ittiba. Dengan demikian, orang yang betul-betul sekarang ini mendapatkan nikmat besar dari Allah adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, baik dalam syirik yang besar, kecil maupun yang tersembunyi. Dan siapa yang telah ngumpul pada dirinya al-ikhlas wal-ittiba, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang nyata, maka dia telah mendapatkan kesempurnaan yang utuh. Dan mereka itulah orang-orang yang sekarang ini mendapatkan kemuliaan tazkiyatun nafas lewat tauhid dan juga pengajaran-pengajaran ayat-ayat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Rabbana, ya Allah, utuslah di tengah mereka seorang utusan yang membacakan kepada mereka ayat-ayat mereka, ayat-ayat kepada mereka, dan mentazkiyah mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun mereka itu tergolong orang-orang yang zalim. Dan juga Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan kepada orang-orang ummiyin, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan mentazkiyah diri mereka. Dan sekalian, Syekh juga menegaskan bahwa ilmu tentang masalah kaitannya dengan tazkiyah, ilmu yang berpadu dengan tazkiyah, sumber kebaikan seluruhnya. Maka ilmu tanpa tazkiyah, maka tidak ada kebaikan. Ilmu tanpa tazkiyah, maka tidak ada kebaikan. Tidak ada satu hal yang kita bisa banggakan. Dengan demikian, ilmu yang berpadu dengan tazkiyah pasti akan menghasilkan kebaikan pemahaman dan kebaikan niat dan i'tikad. Barang siapa yang telah bisa menghimpun dua tersebut, yaitu husnul fahmi wa husnul qasdi, maka telah ngumpul pada dirinya kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah. Hadirin sekalian, Syekh juga menegaskan, barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah amalnya, tidak bertambah kepahamannya, maka dia telah bertambah penyimpangan dan kesesatannya. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayahnya dan ketakwaannya, maka dia telah menyimpang dari jalan kebaikan dan kebenaran. Dan akhirnya, seperti yang telah dikatakan oleh Allah, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dan orang yang sekarang ini meninggalkan amanah, menelantarkan amanah, yang tidak lain adalah menelantarkan ilmu yang tidak menambah hidayah, tidak menambah ketakwaan, maka orang tersebut patut untuk diberikan satu titel gelar telah menyanyikan amanah tersebut. Hingga demikian, dari konteks ini, ada di antara manusia ini menjadi penghuni surga, ada yang menjadi penghuni neraka, ada yang kelompok-kelompok yang ini kebaikan, kelompok kebenaran, dan kelompok kesesatan. Intinya, dari ayat tersebut kita bisa simpulkan bahwa manusia di depan amanah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, liyu'adzibal munafikina wal munafiqat, yaitu kelompok munafik yang telah hanya mewujudkan amanah secara zahir tetapi menyanyikan amanah secara batin. Kelompok yang kedua, yaitu musyrikun yang telah menyanyikan amanah secara zahir dan batin. Adapun mukminun liyatuballah, Allah menerima taubat orang-orang mukminin, yaitu orang-orang yang sekarang ini bisa mewujudkan penunaian amanah secara zahir dan batin. Dari situ ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang paling parah, orang yang paling berat adalah munafikun, karena dia telah berbasa-basi, dia telah merusak zahirnya seakan-akan menunaikan amanah, tapi batinnya menyanyiakan. Ikhwas sekalian, perlu ditegaskan, Allah tadi menegaskan liyatuba, agar orang-orang beriman itu bertaubat, menunjukkan tidak ada ya orang yang sempurna di dalam menunaikan amanah. Tidak ada orang yang paling bagus di dalam menunaikan seluruh amanah agama. Makanya Allah menegaskan liyatuballahul mu'minin. Kenapa? Karena di dalam penunaian amanah pasti ada keteledoran, kekurangan, cacat, sehingga di sini diperlukan istighfar. Jika demikian, ini menunjukkan juga salahnya pemohon Khawarij yang memfonis bahwa dosa besar itu mengeluarkan orang-orang dari Islam, dari iman. Sementara ayat tersebut, meskipun mukmin itu teledor berbuat dosa besar, maka Allah tidak menghilangkan keimanannya. Bermaksiat, orang-orang yang bermaksiat melakukan dosa besar masih juga diberikan keimanan. Dengan demikian, mari kita berbanyak istighfar, permohonan ampun, taubat kepada Allah akan keteledoran-keteledoran kita di dalam menunaikan amanah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah, siapa saja yang bersungguh-sungguh di dalam menunaikan amanah tersebut, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang ada. Dari situlah, kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Dari situ juga tampak rahasia, kenapa kita disuruh berulang-ulang membaca istighfar, bertaubat. Karena keteledoran kita di dalam menunaikan amanah, yang tidak lain adalah amanah terbesar la ilaha illallah, amanah di dalam menjalankan perintah Allah, menunaikan larangannya. Dengan demikian, seorang muslim wajib melanggengkan istighfar, wajib merutinkan pemaafan, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ, ketika seorang itu dimasukkan oleh Allah ke surga, maka yang pertama utama yang dia syukuri, alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada kita, menghilangkan rasa gundah gulana akibat tidak bisa menunaikan amanah, akibat beratnya menunaikan amanah. Dari situ, ketika seorang masuk surga, mendapatkan kebahagiaan karena dia telah lolos dari beban-beban amanah yang telah diberikan kepadanya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimasukkan ke dalam penghuni surga dan Allah hindarkan dari azab neraka. Dan ini beberapa hal tadabburat, renungan-renungan yang diberikan oleh Syekh, bimbingan yang diberikan Syekh dari ayat Inna aradnal amanah tadi. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya oleh para jemaah sekalian dan juga mungkin bisa dibukukan nanti. Dan mohon maaf ya, terjemahan kita tidak sempurna ya, terjemahan ijmalan ya, dan mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang telah diberikan penjelasan-penjelasan rinci oleh Syekh. Wallahu a'lam.
0: أدعو لإخواني الحضور فأقول جزاهم الله خيرا فقد جئتم وتعلمتم وإن شاء الله استفدتم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوني من دعائكم لا تنسوني من دعائكم وأنا إن شاء الله أدعو لكم وأرجو الله أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan Syekh terakhir mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum dan juga perhatian antum. Dan Syekh mengucapkan selamat ya, karena beliau akan kembali ke kampung halamannya, kembali untuk ke Yordania untuk ketemu lagi di dalam dakwah-dakwah berikutnya. Dan beliau juga memohon kepada kita untuk saling mendoakan. Jangan lupa untuk selalu mendoakan Syekh dan Syekh juga mendoakan kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما نتنزل إلا بأمر ربك

ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته

فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعلنا منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

للذين أحسنوا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذِلَّةٌ

0: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
1: يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويقول بعد الأذان:

ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة.

وجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ألم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari bilang canggung udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

لَهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

من آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,